بنكرت سبع ميلال يسكري في ورط غرغ الزاري جازك يزلن انغانا مشراين تدقو ياسداد غدنا هانت وفل فوتاج مسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال